وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

0: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على
1: وحصورا ونبيا من الصالحين. عندما تدعو الله ادعو على قدر ملكه وغناه لا على قدر فقرك يا مسكين. الله المالك مالك الملك يعطي ويرزق من يشاء القادر على كل شيء. من بيده خزائن السماوات والأرض، من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ادعو الله عز وجل ولا تستبطئ أن الإجابة، ادعو الله واعلم أنك مهما دعوته إما أن يعطيك وإما أن يعطيك أبدا، والله لا ثالث لهما، والله يعطيك الله. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تستجاب دعوته يحقق الله لك ما طلبت، قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، بقدر ما تدعو يصرف الله عنك من السوء. دعوت كثيرا ما تحققت، ثق أن الله صرف عنك سوءا كثيرا. الثالثة قال وإما أن تدخر له في الآخرة تكون رصيدا لك يوم تلقى الله. سألت الله كثيرا في الدنيا ما أعطاك، وما زالت بك الدنيا بحالها، لكنك بدعواتك قد ادخرت رصيدا عظيما. فإذا جئت يوم القيامة وجدت حسنات ما فعلتها وأجورا ليس لعبادات تقربت بها، بل هي كانت رصيد دعوات ما تحققت في دنياك، والله أننا لو رأينا تلك الدعوات التي أضحت رصيدا في الآخرة لتمنينا أن لا يستجيب الله لنا دعوة في دنيانا، وأن تبقى الدعوات تلك رصيدا في الآخرة هناك يوم تبحث عن مثقال الذرة من الحسن. فما بالك لو جئت ورأيت حسنات وحسنات كانت دعوات مؤجلة مؤخرة مدخرة. أما قلت لك ما قلت يا رب إلا أعطاك، والله إما أن يعطيك وإما أن يعطيك لا ثالث لهم. فثق عبد الله بما عند الله، هذا مما يهيج نفسك على ألا تمل ولا تفتر عن الدعاء.
2: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل لأهلنا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم النصر والعزة والغلبة والتمكين. اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل دائرة السوء عليه وعلى من أيده ودعمه يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم اجمع صفوفهم ووحد كلمتهم، اللهم اربط على قلوبهم واجبر كسرهم، وتول بنفسك أمرهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم، وآجرهم في مصيبتهم وأخلف عليهم وعلى الأمة الإسلامية خيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم أذق المجرمين ومن عاونهم شر عذاب، وكن لهم بالمرصاد، نجعلك يا الله في نحورهم، ونسألك أن تدمرهم في برهم وجوهم وبحورهم. أنزل عليهم رجزك وعذابك ومزقهم كل ممزق، واجعلهم عظة للمتعظين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اقضي الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم وحد صفوفهم وتقبل

وحرر الأقصى من الغاصبين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اللهم أهلكهم، اللهم شتتهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للناس عبرة وآية. يا قوي يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حرر الأقصى.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
1: دعوة ورباط.
2: على مائدة كتاب الله تعالى نستمع وإياكم خاشعين منصتين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله.